0: بلی گفتارین هیچ وقت کسی کوهین نو رادیو خواب کردن جوابان ام دوباره بکن از میزگین پیشکشوان از میزگین امی هر هفته روز چهارشنبه ایوار ساعت 8 ده به هیوی و کلجانین سترانین کلاسیکین کردی امی ببن میوانه و برنامه کلاسیکین کردی براستی به رنگ و دنگه و بداخوازه و شوامه رنگتر بکه بلی گفتارین هیچ براستی وقت زانی کو چاوکانیا سترانین کلاسیکا تایبتی بینگهین آدنگ بجیه. لبراستی جی دنگ بجی نتنه ده هلا هنر و سترانانده جبو زمان و دیروک جی چاوکانی اکسندیه. بویرن دیروکی جواکی و کسایتی بسد سالان بفرمت که خوزایی و بزمان که وجهی حاتیه گوتن. بلی گوتارین هجا وقت زانی کو براستی دما بحثا دنگ بجی ده به پیشی وک شاه دنگ بجان تبناف کرن. دنگ بج شاکرو تبناف کرن. دنگ بج نمر شاکرو جهره ما سرحده بو. لب دنگ استرانه خواه لهر دری ولات تناسین و تی گفتار کرن. کاورن امبر لما خواه دنگ بج دنگ که نمر شاکرو بکلامه وی لیل سبریم به هفدوره گفتار بکن کرم کن
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

دیني سبي سببو مشترانا قوم الويذيني يا وجدي لو تركيذيني واخذي قلو من الويذيني ليلي سبري قلو تشرى لو تركيذيني يا اشترى شوم خوم بشون ذا قسمي قدي قلو تدير سيب من ذا ذهن ذركي لو همو ذراويني قدي اذي اشترى باش من قيل تبك الرجاء ودي لك يا تبدي خاطر ربي جوارين قالوا بيش من يبي خالقي يبي فيخمبري فيخمبري آخري ذا زميني سبي قد يبي سناني بيش هذا شر من أرض عليه وذيرة قلا خورتي خلقي ليلي قد يالي تضحبيني.

قليل ولا ولا اقول اشترانا قوانينا ولا ناكيام ربنا غير روانينا الواب اللي ناكيام عزيب اسمي سرير رسولي اكرم شخص زهر طير الدنيا يا تمامي خنمي يا جاني خاكيام لولو ايتمو قلوب اسمي مال خرابو مشو خالي مشو خالي شون دا قسمي بنا في قراني بدني مالي بتلاقي جنبرداني بياسيني لولو جديلو في قراني عزيز دير شيك من ذا دسر ترى يلوم شنا تجارة خورتا قبلناكيم لولو جدي قلوب اسمي تميرا حل